0: كنا نبدا كنا كثير احلى كان ايفون كان نفسه يصور هو نفسه اللي قال لي يا بابا السجين يا بابا السجين احمد ابني احمد ابني كان نفسه يصير دكتور الحمد لله راح كان نفسه يصير معلمه ما شاء الله عروسه في الجنه يا بابا قيس قيس طفل طفل
1: As the number of dead has been rising every one of the last 224 days. In Deir al-Balah, another classroom was hidden inside a U.S.